بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغى وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي.

به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وارفعه للعرش ولرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني.

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة ولي في أبد تعظيمه.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد.

عبادك الغر ولن أجور ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم

وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعل كفعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيع

على الذي جعلتني الخديما له ولي قد صلب التقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

مع صلام يذهب التشنير لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل

والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان.

وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي.

مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعد

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

الصلوات بلا اعتراض وجلوت للمراد. صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبدا.

غيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب بكما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

نقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم. وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء. تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك. وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين. صلي بتسليم بلا انتهاء.

ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

الأجب وانفع بما يدوم أعلى عجب وصل عني سرمدا وسلم على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به

عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم. صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا.

تدرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عين وك

يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد.

بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأدى والقدرا يا من بتبشيري تجري القدرا صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضا.

عظيم يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأنت كف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين.

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

جميل واجمعي له المنى وقد له له قمع ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل

البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا وقبلهم مني كرما بجاه من فاق

الأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسقل غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر

وصحبه في الحال والمآل. ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضلك

العلمِ واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعد

من بسميع وعليم سميا. صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأعراض، مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب، على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد بشكري لك يوم التروية، يا من سقاني من فيوض مروية، وقبله وبعده واشهد لي بخير خير.

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ.

عندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أعلم أذهب لغير ذاتي العيوبا وقد لقلب الفيض والغيوبا وهب لي اليوم بغير سلب كن فيكون لي معادي يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب

قبول ولي الخير اجمعي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا. صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا. مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء. على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل. واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب لي المعرفة. وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي. وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا. وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث. وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون.

تم بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق

وكل إضلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفه وحق صائميه أعلى معرفة.

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبل التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسوى يسقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا تثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة

الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلاة شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا

الأيام يا ذا المخالفة والقيام، لك سكوري على كل سنة، يا من تعالى عمن آمن وسنة، لك شكوري بلا انتهاء.

لا تنتجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد.

وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأبدا.

يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابه يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي.

وعلاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وغبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنه وكان لي بكل شهر وسنه خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل.

به في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيس لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه والتجعل جميع خدمتي رضا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام من نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام من جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع

بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبله يا ربي من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة.

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهبه

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد وهب له

وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جمع

الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بركة برمتبه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation?

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority?
3: من أعطاه هذه السلطة؟
4: أرسله الله رحمة للعالمين.

0: في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: يا أمية،
2: لا لا
3: لا يكفي.
4: كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام.
3: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك،
4: ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي.
3: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
4: ولدي.
5: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
6: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
5: قافلة الشام، أرى طليعتها.
6: سبقت موعدها.
5: زد على البئر الشمالية 5 رجال آخرين.
6: كم نذبح؟ 70؟
5: اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، و10 حملان لقادتها.
7: من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتاموا. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت، لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب.
8: حز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين.
9: نعم، 7 أطوال.
8: 20 دينارا
9: لزوج أبي سفيان.
8: خذيه بما شئت يا مولاتي.
9: 15.
10: Thank you.
6: حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
10: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
11: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
12: ترى ما أصاب ابن أخي.
11: لماذا لا توقفوا عند حده؟
12: ربما يتغير.
11: يتغير وقد بلغ الأربعين؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
12: إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
11: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
12: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
11: جحود، تمرد.
12: أخشى على محمد من نفسه.
4: يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذه السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
13: يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب.
4: على رسلك يا زيد.
13: هل نزل محمد من غار حراء؟
4: لا، لم نره بعد.
13: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
4: لعله في بيت أبي بكر.
13: سألت عنه هناك.
4: لا يزال إذن في الغار.
13: 3 أيام
4: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد اقرأ، وأجاب محمد ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة، أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
0: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة؟ ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
4: مصعب، من هذا؟
0: جعفر.

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.
0: جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟
1: كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم. إنه

0: عمار أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك. أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا. يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك. أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس. ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
1: أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يأتني يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ثدي أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة.
0: إنه العرف يا سمية.
1: بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد.
2: علي أن أدرك الفجر مع الرسول.
3: امضي يا ولدي، امضي إلى محمد.
0: إنه رجل مبارك،

0: رجلان يتبعان.
1: اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
2: ولكنه يستطيع أن يتكلم.
3: ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟
2: هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
3: أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
2: إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله، هذا هو القرآن.
4: محمد رجل أجاع نفسه ليحلم، ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
2: نعم، ولكن قلبه متفتح.
4: أنت اركله تقديرا لفصاحته.
1: لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفذ الحجيج إذن إلى مكة؟ وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان. آلهة قريش عبادة وتجارة.
2: ليس الله سلعة تباع وتشترى.
3: ستعلمك الصياط.
5: احذر وانتبه يا فتى.
6: عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
2: نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط.
4: هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص.
6: بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال،
3: اجلده،
4: اقتله.

0: تعالى ابكى على نفسك.
1: أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
2: إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك.

0: من هو الأقوى؟
1: أحد.
0: تكلم. سيدك أم ربك الأحد؟
1: أحد. أحد. الله أحد.
2: ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد.
3: أمية! أمية!
4: أبو بكر، يزيدك 100 دينار على ثمن بلال.
5: مهلاً. مهلاً. ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب.
4: دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية.
2: أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟
6: خذوه، لا حاجة بي إليه.
3: طاعتي حق عليك ما دمت حيا.
2: لماذا تثير غضب أبيك؟
7: لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه.
2: لا تقل يا أختاه.
3: ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي.
8: وأنت أمنحك ما تريد ما تشاء.
7: محمد منحني الطمأنينة والسلام.
3: دعه يخرج وليلحق بالصابئين.
2: ليس من أجلنا، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل.
5: إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء.
9: مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعون.
10: وماذا تقول عنا العرب؟
11: شباب مكة يقودون شيوخها.
12: قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين.
10: إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.

الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق.

ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عمو، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا. بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.
2: أتسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟
3: لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب.
4: نار ذات لهب.
5: إلى نار ذات لهب. إلى نار ذات لهب.
6: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
7: رسول الله.
6: الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: فليشهد العرب والناس جميعا.
1: فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط.
2: لا، ليس في الكعبة، حتى لا يعلو شأنهم بين العرب.
0: أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. افتح.
3: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون.
1: أبعدوهم عن الكعبة.
3: ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة.
1: أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.
3: احموا رسول الله، احموا رسول الله.

0: باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟
1: لأنهم يظاهرون هذا السفيه.
0: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
1: محمد مفتر وكذاب.
0: ردها علي إن استطعت. وأنتم، ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
1: من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟
2: كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة.
1: من أين يجيء بكلماته؟
2: لا أدري يا هند.
1: كيف برجل أمي جاوز الأربعين يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟
2: ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟
1: محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه.
2: إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباعه الضعفاء.
3: لا! أبا! أبا! أمي! أبا! أمي! أمي! أبا!
4: هيا لتذهبين إلى الجنة مع زوجك!
3: سمية! اتركوه!
5: يا ياسر! يا ياسر! يا ياسر! يا
3: لا لا لا لا لا والدي!
4: تعال معهما، قيدوا.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
5: لا لا لا لا لا
6: أشهد أن محمدا رسول الله.
4: اذكري هبل، اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل!
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: الشقية الشقية الشقية الشقية الشقية

0: اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي.
1: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ أفقد العذاب وعي، استنجد، قتل والدي أمامي، أكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي.

0: اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لا أمان لكم هنا.
2: أمرنا رسول الله أن نترك مكة.
1: إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا.
2: يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
1: اخرجوا الآن حالاً.

0: وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة.
1: وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان.
0: أفلتوا؟ تلاشوا.
2: محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء.
1: ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة. الحبشة؟ عمرو، ألست صديق مليكها؟
3: أظنني صديقة.
1: هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟
3: وسعي أن أعيد الهاربين.
1: إذن إلى الحبشة.

0: هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر.
1: ألا تنحنون لنبيكم؟
2: نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.
3: رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟
1: هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله.
2: معجزة محمد هي القرآن.
3: كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟
1: ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة.
4: جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب.
2: قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
3: ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء.
1: لماذا أرسلكم إلي محمد؟
2: لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا.
3: أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء.
1: لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي.

0: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
1: أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى.
2: ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟
0: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
1: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
0: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
1: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة.
0: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
2: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟
0: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
2: من علمكم كل هذه الأسماء؟
0: القرآن الذي نزل على محمد.
1: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
2: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
1: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
2: ماذا يقولون في المسيح؟
1: يقولون إنه عبد من ثباق البشر.
2: تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟
0: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
1: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
2: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
0: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
2: اقترب، هات ما عندك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط.
1: يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب.
0: انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
2: شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة؟ حسن، سنجعله غريبا في مكة.
3: نعم نعم نعم.
2: من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟
4: أجل،
2: لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد.

0: ويمضي عام وعام، ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن.
1: هشام، زهير، ما معنى هذا؟
2: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
3: هذا العار،
2: أنزلوا هذه الصحيفة.
1: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
1: على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها. عودوا من حيث جئتم.
3: هيا.
1: هذا أمر دبر بليل،

0: تطالبون بمعجزة. ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: اسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
1: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
0: نعم، اليوم وغدا يا هند.
2: أنا أن أودع الحياة. اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
3: وكيف هو يدعونا إلى ما لا نطيق؟
4: قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب. يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
2: لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
4: لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
2: أتخشون أن تسمعوا إليه؟

0: ألا يوجد غيرها؟ هذه المدينة الجحود الصماء. تكاثرت الأحزان. بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم أبا طالب. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة
1: الآن وبلا إبطاء.
0: يريد أن يخرج إلى الطائف. الطائف حيث لا أبو سفيان

إلى الطائف ثانية المدائن العربية، يقبل النبي ومعه متبناه زيد في رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش.

0: الدماء تسيل من قدميه.
1: إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.
2: أنت رب المستضعفين وأنت ربي.
1: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: أنصح بالرحيل، الطائف لم تعد مكانا آمنا.
1: لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم.
3: واستجاب الله لدعاء نبيه. منذ عام بايع نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام، وفي موسم الحج التالي وعلى غفلة من قريش يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين. إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار، لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون.
4: مهلا يا قوم، إنكم تبايعون تناوئون المشركين من العرب كافة، تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربة، تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتحشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا.
5: والذي بعثك بالحق لنبايعن على أن نمنعك مما نمنع أنفسنا وأبناءنا وأهلينا.
4: على هذا نبايع رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
5: نشهد الله ورسوله، نحن الأوس والخزرج، أننا أنصار، نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على نصرة الإسلام بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، على أن نفتح قلوبنا وبيوتنا للمهاجرين إلينا من إخوة الإسلام.

0: وجاء يوم الفصل. من الظلمات إلى النور يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، أثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة.
1: محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير.
2: لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده، لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
2: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
2: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوا وتعودوا سيرتكم الأولى.
1: وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟
2: سأعتنق الإسلام. هل يظن أني أترك له مسقط رأسي؟ لا، إن يثرب تستحق التضحية.
3: النفاق.
2: نعم يا هند، النفاق والاعتناق.
3: ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق.
4: قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور على ما يرام يا ابن سلول. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل. محمد سوف يقتل.
5: تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
1: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
3: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
2: وإلى الأبد.

0: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس تحارب؟
1: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء. 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقت، أعرف الناس بالصحراء. هيا.

0: لماذا تطارده هنا؟ المدينة تطارقها هناك.
1: هذا أثرهم،
2: أعراب يسيرون غربا.
1: إني أعرف عملي.
0: نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما.

0: يا محمد اخرج، ولك علينا ان نعود بك حيا الى مكه.
1: احذروا، هذه المغارات مليئه بالافاعي.
0: محمد انكشف امرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق،
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
4: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟
0: نتجه شمال يثرب،

جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.

0: هل من شيء؟
1: لا ليس بعد.
0: قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
4: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
5: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله.

0: رسول الله يحمل على كاهله الأحجار؟ ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل.
1: يعلمنا أن العمل عبادة.
0: في 53.
1: وكم عمرك أنت؟

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
2: صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين.
3: إن وافق رسول الله.
0: وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال.
4: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي.
5: الله

0: إخوة الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله.
1: لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي رداي. اقرأ هذه، محمد ينصب نفسه سلطانا.
2: كيف حال ولدي عندكم؟
1: فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟
3: ستحرق البيت كله إن لم تقطع.
1: إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء الإسلامي فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
2: ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
3: لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
1: إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين.

0: اللعنة. إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا.
1: هذا يكفي. سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا.
2: المهاجرون، اسمعوا أخبارا من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة. لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟
3: هل أسمع شيئاً عن القتال؟
2: وهل لديكم حل آخر؟
3: والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله.
2: لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم.
4: اذهبوا إلى أعمالكم.
5: نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم. هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا. فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة.

عذراً، عذراً إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله.

0: لا قتال حتى يأذن الله.
1: بلال، انظر إلى الشمس.
2: لم يحن وقت الصلاة بعد.
3: أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استمعوا.

0: إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر.
2: الله

0: أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب، لا تؤذوا طفلاً أو شيخاً أو امرأة أو مريضة، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم.
1: والآن إلى أباربك.

0: عليكم، دافعوا عن أموالكم. محمد، محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم.
1: كم عددهم؟
0: 300 وبضعة فرسان.
1: سيكون لنا 200 فارس. وعدد إبلهم؟
0: 70.
1: سيكون لنا 170.
2: وعشرون ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها.
3: الحرب

القافلة. قل لي أبي سفيان إن عاصف العبار فاضرب برجالك إلى أن نلحق بكم.

0: خرجت قريش، خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر، فيسألونك أن تلحق بهم.
1: أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غربا بعيدا عن آبار بدر.
0: يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان.
1: إذا وصلت السير ليلا أفلتت من قبضة محمد عند الصباح.
0: أنسيت مقامك في قومك؟
1: أكانتي رهن بسلامة هذه الإبل؟ نعم، اليوم أكانتي هي هذه الأموال.

0: أبو سفيان أثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر.
1: إذن القافلة في أمان، أرى أن لا نحاربهم.
2: لا نحارب؟
1: لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة؟
3: تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد.
1: اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم.
3: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب
4: الحرب

لا تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتلفكم العدو فانضحوهم بالنبل.

0: من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو.
0: أخي شيبة وورد الوريد وأنا.
1: انتظر أنت. عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

0: هانيبال تقدموا. إنهم يتجمعون.
1: تقدموا إلى الأمام.
0: إلى الوراء. استعدوا لمواجهتهم.
2: لا نزلت إلا شهر.

0: لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردون؟
1: لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش.
0: كفى، كفى، أغربوا عني، كفى نباحا. هل أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي؟ هل أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي؟ محمد، علي، حمزة.

0: بأظافري يا حمزة، بأظافري يا قاطع الرقاب، سأقطعك حمزة، حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود، عندما تموت قاتل أبي، سأمزقك يا قاتل أخي، سأمزقك يا قاتل عمي، عندما تموت سأشرب من دمك،
1: سأشرب من دمك.
2: كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل، ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو حلفاءنا ونعد لمحمد جيشاً لا يقر.

0: أهذه يثرب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرين أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟ لا أحد يحرس دكانتها.
1: إن الله يحرسها. من أين أنت؟
0: من اليمن.
1: هل مررت بمكة؟
0: كانت في طريقي.
1: هل مكثت بها؟
0: نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا.
1: وما أخبار الصحراء؟
0: لا تسركم، يتجمعون. كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة.
1: قواتنا تكمن هنا.
0: لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم. بمكة يقرعون الطبول في كل بيت.

0: جيش كثيف، 3000 فيهم مئات الفرسان.
1: قهرناهم في بدر.
2: كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. ذهبوا وأعدوا سلاحكم.

0: نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وابق.
1: حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك،
2: عبادة. هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني.
3: يقودهم خالد بن الوليد.
2: خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي.
4: حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟
2: رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم.
4: لا عليك، رسول الله جعل 50 من أنهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
2: زيد، قل للرسول نحن مستعدون.
5: أعلو هبل!
3: ماذا ترى يا حمزة؟
2: إنهم أكثر عدداً، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونا، كل ما هو أمامي لا يخيفني. عندما يأمر النبي ننقض عليهم.

0: يا تهوي كسرناهم.
1: يدعو لبقائنا، نصيبنا من الغنائم.
2: الزموا اماكنكم، لا تخالفوا عن امانتنا، انكم تكشفون جناح الهيمنه للجيش.

0: النصر نصرك يا خالد.
1: لا زالوا هناك،
0: ولكن ثارنا لبدر.
1: لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد.
0: إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا. يا محمد أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. أول هبل
2: يقول الرسول الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
0: العزة لنا ولا عزة لكم،
2: الله مولانا ولا مولى لكم.

حمزة. حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي؟ هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك، وحشي، مزق، مزق، أريد كبده.

0: خسروا المعركة، ألقوا السيوف ويحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء،
1: يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم.
0: يقاتلون في سبيل الله كما يقولون.
1: مكة هي غايتهم،
0: وسيأخذونها
1: عندما يرون النجوم في الظهر.
0: لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن، فيها نزل الوحش، سيحجون إليها هذا العام.
1: ماذا تعني؟
0: بلا سلاح.
1: بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟
0: يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم

0: إلى البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله.
2: أقبل مفاوض آخر.
3: سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة.
4: محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
3: مكة هي ديارنا.
4: في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضاً.

مخدرات سكبنتك بالدجون. ربي وافكك أسري وارهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني. ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني. ربني ربي رقني ثم شأني زكي النون قبل فاء وسيني. حلني ربي حلني بالمزايا مثل شين من قبل ميم وشين. لاستجب دعوتي بما فاق ظني وبما فاق ربي كل ظنوني. هب لي الكشف ذا علوم وسعين وامحو عني ما كان مثل جنوني. هب لي اليوم يا إلهي رسوخا صفني كالكليب غير عيوني. واضف عني وعني احمل حقوقا للبرايا ولتقضي عني ديوني. ولتجد لي بأن أكون خديما للكتاب العزيز في كل حين. هب لي اليوم أقصى ديني منه قائما طاليا بغير لحون. مكشف في صواره ولي هداه وهدى سنة الأمين المكين. صل دابا علي ربي وسلم ولتدمني به إليك سكوني. ولتدمني تلاوة وقياما في الليالي وارفع ضواما شؤوني. بإمامي وملجئي ورئيسي وبه سرمدا تولى مؤوني. والتهب لي اقطفاءه باعتقاد ومقال كالفعل وقت خطوني. وبه صحصه الاعدي عني ولتسلي عنهم دواما بطوني. يا مقيسا يعين كل فقير فككمل الذي عداك الرهين. ربي بالمصطفى المقفى حبيبي وطبيبي من العذاب المهين. استجب ولتصفي قلبي ونور واسعا واعيا جميع المطون. ولتجد لي بعصمة في دوامنا ذا نجاة من الأذى والفتون. ربي عجل قضاء حاجي وبشر عاجلا بمساجدي وقروني. ربي قض لي وجد بأحسن السؤال لي واجعل هذا الكتاب قريني. وليشهد بنبذ ما بعت قطعنا وليجعل قفو المشفع ديني. صل ربي تقبل عليه وسلم بالملام بهم بدات الديني. ربي جد لي دنيا واخرى بكوني عابدا خادما بخير سديني. لك دار السلام ربي وطوب

ليكن ربي فيهما ذا عدوي وترد لي يا ربي برا وبحرا ماكثا في مشاكري ذا عزوني ولتدم لي قناعة بك ربي راشدا مرشدا بسر مصوني ولتسق لي مراغبي دون كد عابدا خادما بأفضل ديني وبينفع الدنيا وأخرى عيالي منقذا كل صائل ومديني ولتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل ولترمي حيني وتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل ولترد لي حيني ولتبشر ذوي التعلم طرا وبيعصم جميعهم من لحوني ولتبشر بي اليتامى دواهما أنسهم بي آباءهم كل حين رب زدني علما وزدني سعيا يا كريما إليه دأبا حنيني هب لي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون هب لي الكشف مستقيما

0: واحمني عن أذى حسود ضنيني، ولتكمل عقدي وعلمي وسعي، وارفع اليوم كلها يا معيني، ولتكمل عقدي وعلمي وسعي، وارفع اليوم كلها يا معيني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه النونية فغضني آمين يا رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggé di jot suñu publication, da ngeen di abonné ci Assamadia TV. Waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama talima. Mawahibun nafi'a fi madda ay shafi'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma ya akram salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ulikha والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وجلاد لمضاه جالبة للإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تدغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مرابي خضر مخلبي بالاقتداء لو شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فداي لو اقترابي بلا اقترابي لو خطابي ما اقتدائي

0: إني أخ...
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما

أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقت

أَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

ربكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل في

تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن

هنا الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم.

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم

أتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام

نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب

مسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا.

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

هما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم جميعا.

0: العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برك قديم المسترى ما جوكن واجدا وينجن جيونن بيونن فالكم يخد ببرامم ما جوكن

الشياطين ندي سوق دام تموي جسي برامم تموي وطاتو ينن فرج كوسوف ديمبوتون كنتي لبولو صبرامم ملاك غرم تي ظاهر اكتي باطن مقامام فوق موليم ين برامم سرين توبا دي مانام ديخكو دم دوي كسوبو نيمس بوغيني خم برامم سرين توبا دي مانام ديخكو دم دوي كسوبو نيمس بوغيني خم برامم كسوبو توي تهو يونام يفيسل تي اي ليرام بفف دي دوي المرامم كسوبو توي تهو يونام يفيسل تي اي ليرام بفف دي دوي المرامم كسوبو دخنا خم دخ دف بيهول توتن دخ لويتنا تويخ تي بيرام كساقن سانكو فاو طلب تدودي تدو ست تو ستل دو خم برامم ملوي بامباني واجو خمول ندقلو تروي روي لوي جيكو مو خم برامم دي جوخ أجيلا دي ديمبالي أي دكاليم دو تون تكو تون مجيقل نير برامم دي ماي كوكو بان دي و كوكو فن دي نخل صفو كوكو صف كدول كوي ماي برامم دي فجحا جوكا خملي مو دي سيخل دي جنك روح جي تسكري جوخ برامم دي جنك روح جي تسكري جوخ برامم دي فت كوكو نيبو خيبان اي چسانم مفالكو بنيبو فالكو موك برامم دي فككو ملن من جنغل لغيول مزيخل صلكو خم خم موك برامم دي فكك موريد بودف بوتيلين فيرول با مفوت بموسط تفل بولم برامم ملوي كو ياك ملوي بيرم دبونن دو ديكلي لو بان دو ديكلي كودول برامم دو موي غير تيت دو بيو غير بيك لو ري ري دو بغ دو باج دو فاللو دول برامم دو جاك دو رد دو جاخل دو فاتي يونن تمسلاتا واللو خيو تي كودول برامم دو داو اي نان دو يخ يخي غير بخم نيت du suk kandi ko cimbam ko dul baramam lumbir lay lay da koy far dolli angam du yaqidu dawdi mbeurum farak baramam du wop ba tax mu wagne jamu yalla du tes ba mu tax mu er fara tay baramam du deggum noddu mbab kab barta teewul lu taw taw ak lu liw liw cey boromam du tab jebatim du temusul di mamu du gapparu bes du wer julik boromam du yexal wen waxtu temus la fay fat la koy wax rawna montor moy boromam du ñak ba tax mu bodiku rel yakoy laaj du den ci halal lu dul tere boromam du dox di tejo ki dakalem ci ay keur bu weta mang ci yunen ba boromam du dox di ne law ci ay lal guddi ci ki du lek ba reg day mos ngir boromam di far ay moy di gaddu ti ci awnit di sotti may di jël sañ ci boromam bu nattu juga ba jëm ci ay njabotam mu dar da

اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم

الصلوات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا.

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك.

في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عنه.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب وردا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصلي يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي

من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ما حمح العتاب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير

وأنت جعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي.

فعلما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمحوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان.

قائم مغنيا عن طلبي، واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى، واجعل به عمري رضا. وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وابلي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات.

அலல்லதி யுஈனு மன் தஅல்லமா சையிடினா முஹம்மதின் வல் ஆலி وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصليا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البرا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو عيوبي كلها والتكفني غير رضاك مغنيا عن اشفني وصلي يا من يغفر الذنوب بكرم

والآل وصحبه واشكر به سؤالي ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم

كل ما رسمه مولف قد سلم وصل يا غادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم هداية الكرام وقض رضاك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي

وقبل الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصلي يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واصرف لغيري كل الضر لي نحا قبل الوصول لي وقض للمنحا وصلي بالتسليم يا لطيف على الذي

الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر القليا وهب لنا القرآن والمباحة وكلما لاخترته رباحا وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وصل بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي

وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصلي نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلامي صلي على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال والمال

والتلاوة والتفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم والتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمد.

وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلمي على المقدم الشفيع العالمي.

سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدرر وصلي نافع والتسلما على النبي من هدى وعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مكاتبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وصلي قبلي وصلي يا ودود والتسلمي على الذي ينحو إليه قلمي

ولياب ودا يفوق كل حين وعندك جعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلم على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبد وسلم على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي وامح انتحى شقاوة لنحوي واجه مكاره معا بالمحو وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وابتلي الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا غادي بلا انتهاء عني وسلما على

واجعل كثيرا ليس يفنى قل لي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام.

وصحبي في الحال والمال، والتمح عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت. وصلي يا لطيف يا غفور، وصلي يا

المال وهب لي اليوم من أن تدوم يا من له التفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مع اليوم والذي رضيت الإجماع واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمح يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصل يا ملك ولتسلمي على الذي محل أذاك الآن.

مخلوق وضرما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود ولتسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي حقق الرجاء الدهراء ولشكر السر به والجهراء وصل يا أكرم ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل.

التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به معسلة وامحو مكاره به منغسلة ومن قلوب من أساء الظن بي أخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل صلاة وسلما على الذي أبدي علاه.

واجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والطف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا

بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها ولي ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم ولي بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي

0: Vimax. Ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV. Ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw. Nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct. Jangit jëf. Assalamu alaykum. Mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV. Indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor ta muy jël connexion. Ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV
1: sallallahu ala sayyidina ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنني عصت بالإله المعين من جميع الأذى وكل اللعين إنني عصت بالإله المعين من جميع الأذى وكل اللعين صارفا همتي لربي تعالى عاديا سقيه بماء المعين ماسكا بالكتاب مسك الضرير بيد القائد البصير المعين وهو عسي ورفعتي وكنوسي وبه أرتجي انقياد الحرون من به رام روض سعب عنيد قاده طائعا له عن مروني وهو فخري وعروتي وجليسي بأحاديث في المزايا المكين أحمد الحاملين أحمد غوصي ولربي بضاوة الكركون أحمد الحامدين أحمد غوصي ولربي بذاوة الكركون يا إلهي علي صل وسلم مع آل له وأهل اليقين من سحاب تبتلوا لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتمه عني دفيني يا إلهي يا من علي اتكالي فك كبلي بروض أهل السفين عجل الفتح والتجد بفوض مخدلات سكبا سكاب الدجون ربي وافكك أسري وأرهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني ربني ربي رقني رم شأني زكي النون قبل فاء وسيني حلني ربي حلني بالمزايا مثل شين من قبل ميم وشين لاستجب دعوتي بما فاق ظني وبما فاق ربي كل ظنوني هب لي الكشف ذا علوم وسعين وامحو عني ما كان مثل جنوني هب لي اليوم يا إلهي رسوخا صفني كالكليب غير عيوني واغف عني وعني يحمل حقوقا للبرايا ولتقضي عني ديوني ولتجوز لي بأن أكون خديما للكتاب العزيز في كل حين هب لي اليوم أقصى ديني منه قائما ضاليا بغير لحون مشي في صواره ولي هداه وهدى سنة الأمين المكين صل دابا علي ربي وسلم ولتدمني به إليك سكوني ولتدمني تلاوة وقياما في الليالي وارفع دواما شؤوني بإمامي وملجئي ورئيسي وبه سرمدا تولى مؤوني والتهب لي اقتفاءه باعتقاد ومقال كالفعل وقت خطوني وبه صحصه الآدي عني ولتسلي عنهم دواما بطوني يا مقيسا يعين كل فقير فككمل الذي غداك الرهين ربي بالمصطفى المقفى حبيبي وطبيبي من العضال المهين استجب ولتصفي قلبي ونور واسعا واعيا جميع المطون ولتجد لي بعصمة في دوام ذا نجاة من الأذى والفتون ربي عجل قضاء حاجي وبشر عاجلا بمساجدي وقروني ربي قض لي وجد بأحسن سؤلنا لي واجعل هذا الكتاب قريني وليشهد بنبذ ما بعطقت عنا وليجعل قفو المشفع ديني صل ربي تقبل عليه وسلم بالملام بهم بدات الديني ربي جد لي دنيا واخرى بكوني عابدا خادما بخير سديني لك دار السلام ربي وطوبى ليكن ربي فيهما ذا عدوني وترد لي يا ربي برا وبحرا ماكثا في مشاكري ذا عزوني ولتدم لي قناعة بك ربي راشدا مرشدا بسر مصوني ولتسق لي مراغبي دون كد عابدا خادما بأفضل ديني وبينفع الدنيا وأخرى عيالي منقذا كل صائل ومديني ولتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل ولترني حيني وتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل ولترد لي حيني ولتبشر ذوي التعلم طرا وبيعصم جميعهم من لحوني ولتبشر بي اليتامى دواهما أنسهم بي آباءهم كل حين رب زدني علما وزدني سعيا يا كريما إليه دأبا حنيني هب لي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون هب لي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون واستجب دعوتي وبالطف وسقني فوق ما رنك بالشكن وأنيني والتسق منك ربي خير صلاة بسلام إلى الشفيع الأمين والتهب لي سعادة والتوسع واكتبني به من أهل اليمين ولتعزني من الأذى والبلايا ولترد للعدا وخلد معوني واكفني جملة العدا ولتعزني بك من إبليس الرجيء من لعيني ولتنور قلبي بفتح ولشرح ربي صدري بفيض ماء معيني ولتسق لي مراغبي في دوام يا معينا ما زال خير معيني واهدني اليوم يا إلهي واجعل عملي زاكيا تسعي العيوني ومعني معائبي والطردني سرمدا كل ذي جحود ميوني والتزمي أفضل البرايا صلاة وسلاما وزد دواما كنوني زدني الحفظ من مناهيك طرا واحمني عن أذى حسود ضنيني ولتكمل عقدي وعلمي وسعي. وارفع اليوم كلها يا معيني، ولتكمل عقدي وعلمي وسعي. وارفع اليوم كلها يا معيني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه النونية فغضني آمني يا رب العالمين.
2: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication, da ngeen di abonné ci Asamadia TV. Waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot.
3: Auzubillahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barke Serigne Touba Khadim Rasoul. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokk julliti, mbokk talibé yi ñuy sétan di ñu déglu ci réew mi ak bitim réew, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziaré, di leen balu ak te di leen bal ak. Di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu bàyyeeku muy weeru safar, waaye di leen ziar itam ci weer wi nga xam ne ni mooy weeru gën gi mindif Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñoo ngi fi nag ci Touba Janatu Wahma, kër maam Cheikh Ibrahima Fall, di waajal nag bis bu am solo, bisub taarix, bisub ngërëm, di ngërëm li nga xam ne ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gërëmoon maam Cheikh Ibrahima Fall jàmbaaram ja, di bis boo xam ne ni at mu jot ñu koy taxawal. Bis bi nag Serigne Bassirou Fall Al Qur'an Ibn Serigne Mbacke Fall, moom maam Cheikh Ibrahima Fall, moo ko tàmbali woon ci atum 1984 ca Tiwaawoon ba atum 2009 ñu andi ko fii ci Touba ci ndigalul El Hadj Bara Mbacke Fallilu, nekkoon xalifaab Serigne Touba ca jamono yooyu. Booba ak léegi nag ñu koy yeesalaat fii ci Janatul Mahwa ci taxawaay ak njiitu xalif général de Baye Fall, waaye dañuy jiital suñuy nuyu ak suñuy ziar ki nga xam ne mooy jëwriñi Khadim Rasoul muy Cheikh Mahamadul Muntaha, ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu ti wér. Noonu la ñuy ziare itam Serigne Amdi Khady Fall, xalifaab maam Cheikh Ibrahima Fall, di ziare ki nga xam ne itam moo di Serigne Gounda Fall teew ci jotaay bi, di xalifaab Serigne Mbacke Fall ak mboolem xalifaab Serigne Bassirou Fall Al Qur'an ak mboolem ñi nga xam ne ni ñoom la seqal liggéey bi, ngir waxtaane nag bis boobu di bisub ngërëm, bisub cosaan. Tax na nag tey jii ñu dajale ñaari kàngam yoo xam ne ni kenn dootu leen présenté, waaye kenn dootu leen xamle ci yoonu murid, muy Serigne Bousra Samb ak Serigne Ganna Mesra. Yàlla suñu borom gën a yàggal seen taxawaay. Ñu koy amal nag ci teewaayu kilifa yi ni leen ko waxee léegi, Serigne Gounda ak Serigne Bassirou Fall mi nga xam ne itam moo jiite comité d' organisation bi ak mboolem ñu ko seqal, xam naa ne waxtaan wi dana ko indi. Kon ngir jëkkanteeg waxtu wi rek dañuy jox suñu mbokki taalibe yi suñuy jëwrin, ñu nuyoo nag ñu door a dugg ci tomb yi nga xam ne ni dañ koy waxtaanee, jëmale ko ci wàccaayu bis boobu nga xam ne ni mu war a doon le 10 septembre di alxemes 10 septembre 2025 fii ci Janatul Mahwa ci pencu maam Cheikh Ibrahima Fall. Kon dañuy tàmbali rek jox sëñ Ganna ci suñu tënd joor mu doon mu nuyoo, ñu door a jox sëñ Bousra. Bismillah.
4: Aouzou billahi minash shaitaani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك.

ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال

والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت

بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أغنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم.

متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمروا

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع

قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أقل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرا

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا

يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلم

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

0: معرضون
1: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم

يعلمون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل

استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن

تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

أولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقال

وسور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه غور الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي اكشف لي الأسرار والخوامدا يا غير من كشف سرا غامدا مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw nu santate sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci khayri khalqihi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam njukal khayri khadimihi cheikhuna cheikh ahmadou bamba ñi nga ñaanal cheikh mamadou muntaka sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko way ñi ngi ko ñaanal bokk jurit yépp diko ñaanal bokk talib yépp waye de bakkar fegul nak ay ñaan bokk yi nga xam nañu safo sen television as samadia tv waxtu wu nek nak ñu fi tatan émission yu am solo yi waye mbokk yi tay nak ma ñëwal leen ci émission bu am solo moy émission bo xamni manam njariñ li mom day daal di téw légui ndax mo tuddu padjum ciosan nak mbokk yi boko déggé kon di
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima hadha hisnul jalil fi awaili hasbunallahu wa ni'mal wakeel حمدان لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهب عليهم أزكى صلاة ربي نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا أسألك العصمة كل عنصري من شر عين وكلام البشر يفض جميع من تعلق بها من كل ما يسد الشأن الربي لسقرا توابه جميعا حتى يسير كلهم متيعا لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب لزنا بحسنك الحسين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا هديا نهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم ولا تواخذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا ربي باللطف الجميل أن نعفو كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديها من علينا أبدا بعافية دائمة يا الله يا ذا الواقية أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتمس هب لي معتصم أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوت أمري إلى رب السماء وهو الذي يتعف بالعطاء بلا اجتداء كيف بابتداء كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخص لافذا يقي من استعاذ كل شر وكل ما يسوءه في الدهر لله كل الحمد والصلاة على الذي بيهتدى الهدى حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا حفيظا أهتمي بعذه من البلاء والنقم به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المذيات كلهن نويت أن أدعو مستشفعا بجاي حبه شفيع الشفاء أحمد سيد الورى مسليا علي ذا توسل لربي أسأل ربي بجاهه النجاة من الرذايا وتنازه البقاد لك الورى يا ربي هب لي العصمة منهم ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دبا أنسي هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما عصمني من العارين وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي نجي جنابي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس أن نسرف الأعداء ترا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي من علي بدخول ساكنا في عثنك الحثين منهم آمنا أنت الذي تعصم من بك اعتصم من كل ما يأمه من النقم لك أموري أبدا أفوض وكل من لك التجا لا يرفد وقيتني يا بر كفرا فقني ضرر أهله وكل فتني كفاء كفى المشركين أني بأهل بدر وجعلنهم حسني يا بر كلي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز أني للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وخرق العادة بهذه القصيدة لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مدة مكثه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومن نحو الذرية قبل حزلوا سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب الأرمرم باء الذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفأني النافع نعم المغني بما به عن الأذى أستغني أشكره سبحانه وأحمد ومن يرم هلمي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهم لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير مالي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وعليتني بالبشر والولاية وباللهاي حجة وآية نفيت كل من قلاني لسواي بغير رد لي أنرت لي هواي علي قد مننت بتصرفي ومن ير مدرتي ينسرفي مددت لي يا ربي عصمة تدم في الحال والمآل يا باقي القديم أذبت يا باقي إلى الإسلام إلى سوى الدرية كالملام لقدت ذكرك الحكيم تاليا وحافظا كفيتني أقتاليا وصلت لي نصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز وصلت لي النصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز كفيتني من كفروك تراه وكل ما لي يجر دراه يشكر قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا ددن لكلك لي وليدي يا منزل قلت الكتاب وإداي أزل ومها بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناظمها وجعلها جنة المكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يعود المتقون آمين يا رب العالمين. إن ربي لسميع الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللعين قبل ممن به انتهى لقيد الكبل برأني القدوس من كل دنس وإن قيد القلق جاوزت أنس أهوي مع الأرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاي غير مقتفى هداني الله بما شاء كما شاء ومنه لي يقود الحكمة وعلاني البديه نعم الوالي وانقاد للكرم في توالي ناجيته بفيده سنينا ولسواي الذذه الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لقيد درد الملوكا إبليس لا ينهو لنحوي أبدا ولا يميل لي من لم يعبدا لانقاد في كتابتي فوق المراد من القيور وأجدد المراد واجهني الكتاب والحديث من قاد لي تاويل وتحديث كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب يسوق جندز الجلال الغارب إلى سوى الدرى إذا يهارب لم ينهني شيء من الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك أريتني آم بلسش مقدمات الجنة التي ود المتقون في الحسبلة بعد العصمة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني دررا أو كمدا ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي ممها أنساني بارك للنافع في كليتي حقدي وقولي أملي ونيتي نويت شكر من به يجري القدر في أبد على بشارات القدر أشكره سبحانه بالعادة مع الإبادات بقرق الآدة إلي حقدي ومقالي كالفعل وخلقي وليجاد بانفعال لوجه الكريم فارقت المبيع ومني الشراء قبل في ربيع لبلسش من أسش تقبلا وبسراته كفاني سبلا أجابني من ليس يخفى شيء علي بالذي بي جاء الفيء هدية الباقي مهت ما ساء قبل وغابت بالذي أساء وجدت رب الأراضين والسماء بغير الشكر بعد حمد رسما نصحت بالشكر الشكاية فلم يشكول ولا عام المداد والقلم أنه رديت وهو أني رادي ونعمة السماء والأرادي ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين لو قتابي في ربه الثاني وقال للقرآن كالمساني وكيل أنت الله والرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول له به وقبله تقي رسول لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في قولي هذا ما اغتاره لي أبدا حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسول قد مها إتابي سالمني الحسود والمعادي مستغنيا أنه بما لآدي بارك في حقدي وقولي والفعل وجملة الأخلاق مغن بفعل نفأني بما به يغبتني سواي في عاصمي بوتني إلى سوى دور انتهى الأرمرمي وأهل بدر هم حماة الحرمي إلى سوى يذذها الدجال ربي وما وربي وما لي بالفساد جالا إلى سوى يذذها الدجال ربي وما لي بالفساد جالا لم ينهني إبليس حيث كان بترد من طيب للمكان لم ينهني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أو إلى جنان الله كل يقصد حين الفتون للبرايا تقصد حول القيامة يؤم غيري وكل شيء جالب لديري وقاني الحساب والعذاب من يمن لدرري عذاب نسأ لي ما اغتال لي أن ينزع لي ولي سلب ما لم ينزع علمني مما يشاء الله فلن ولا إله إلا الله مد لي الحق الذي بي دمغ باتل من رام أذايا فاندمغ إلي مد سره المسونة من قاد لي ما أخجل الحسونة لو قتابي قبل وهو قير من لو توجه القتاب في الزمن واجهني بدل القتاب بالجواب مون ومشكل وظفرت بشباب كتابه سلب لي ولي جمع سولي وإنه لي العدا قمع ينسلب الحلال لي بلا حساب وعادتي مع إبادات احتساب لقاد حب الله والكتاب وحب أحمد مها القتاب ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
2: حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت قيلا ورديت عنه بفضله أسأله التهار من العيوب الدهر والبشار نجي دوام الظاهر وباتنيه يا مالكي وليجد بكامني اسرف دواما أني الرذايا وسقلي المنن والعتايا أنت الحفيظ النافه الرذائق فلياتني من قيدك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبهور والبلاد لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني نواهيا لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا أبلي دواما حب كل مسلم بالمصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى نجيتني في البحر من مكر الشرار فردني للبر بشر بالقيار عنك رديت شاكرا بقلمي يا قير مرشد وقير منعم من أما باب نافعا رزاقي أبلي أهله مال أرزاقي أنت الحثيب الواحد القهار أنت الوكيل المانه الجبار لقهر ولجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجهلي القير وكف عني الشر دبا وتقبل مني كلي سرمدا بجاه المصطفى وليهب علما وصدقا ووفاء يا ربي ليستجب وسلم بالسلام عليه بالآل وصحبه الكرام ليستجب فيما مدى وما يجيه بجاهه وأجل لنا فرجه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ووهب لي في قولي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. حجبني الله عن الأسواء وإنني هادي ذو احتواء سبحان من أطلقني بتوسع إلى الجنان ذا أمان وسعى بارك لي النافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي نفى لقيري العدا والمردى ولي يقود برداء القردى ألان للقلوب قاد للصور وحبذ القالق محسن الصور الله قير من هدى وكشفى وقير من يعطي الدواء والشفاء الله خير من هدى وكشفى وقير من يعطي الدواء والشفاء لله قتي وهماني عن طبيب عبدا له قلا له قير حبيب لست أرى سواك في الليالي يقعدا لي أفضل الأيادي أكرمتني إكرام باقر وجميل فلسوى رداك ربي لا أمل هب لي دوام الحب والرداء يا من كفاني كدر القداء وهبت لي الرداء والمحبة وبي تباهي جملة الأحبة نفعتني في الحال والمآلي أغنيتني بك عن السؤال علمتني تعليم من لا يخفى علي شيء كنت لي بالأخفى ملكتني تمليك من لا يسأل عن فعله يا ربي أنت الموئل أذبت كل ما يودي لنكد إلى سوى ذاتي وقيت كل كد لم ينهني إلى دخولي الجنان شيء يوديني إلى ضيق الجنان وعليتني أبقيتني لطفت بي لقدت سرا نافعا لم يكتبي كفيتني المهتدئين كنت لي بما يسرني وسري سنت لي يسرت لي القرآن والألوما تيسير من لم يرن الكلوما لم يرهني شيء من الأسواء وإنني سولي ذو احتواء هبة من يهب ما يشاء بلا حساب آمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى سبحان الرب قد كفاني جولا ورم حقدي ورم القولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفدة وقيلا نبيه الذي يسوق نيلا به إلي ويقين الكيلا أحمد من سار نهاري ليلا بحبه وقد أداء ليلا أزب ربي أن فؤاد الخيلا بجاهه ولي جر سيلا لو التجائي ويقين الهولا به كما به وقان السولا لو قتابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجاهه ينسف آدي الهيلة وجيب بجاهه إلي تولى يدوم لي ولي يتيب دولة نجيتني ولي سقط الهولة بجاهه مالي يجور حولة أنكر ديت وأقول أولى لك به وقد نبست الهولة مدحياتي وانفئني عيلة وعصم جنابي به والزيلة أذبت أني اليوم غير الأولى قبلي تلازم الرداء والأولى لحقق الذي أخول خيلا وتقني شقاوة وقيلا وجيب بجاه المصطفى لي نيلا يفي الحساب ويقين الكيلا كتابك الهادي كفاني التولى وعدة وأملا وقولا يا من بفضله كفاني الجولى سلي على وسيلة بي أولى لو سلامك اكتبي يا مولى ولي سقر ما يسول سولى حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سهبه الأساري سبحان ربي العزيز الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر سادة الأخيار الطاهرين من دجى الأغيار ناجيت ربي بهم في داري وسانني بهم عن الأكدار أسماؤهم عسن غدا جداري وجنتي أماكن قداري أجارني الله بهم من عاري وللعدا يرود بالإزعار لذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو قتابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق الجي في الشرار وقيتني مكايد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جاري ناجيت غير حافظ قفاري ممهل كل جاهد كفاري أني مها العيوب في أسفاري وراد للبهور كالقفاري ملكتني ما قاد للأذكار وشكري بالأعمال والأفكار أشكره إن شاء في النهار والليل بالأسرار والإجهار لشكره بشكر ذي الأنوار وراد للعدى ذوي البواري وسقت بالمنتقم الجبار ولا أنازع ذوي التباري كلي له بالمصطفى ذكاري ولي به يجود بالأبكار يا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأستار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه القصيدة إجابة منك يا من تعالى في قصيدة أمجثة بالجيم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي وردواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر حمدي وردواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر سبحان من لي تجلى في سفر سنة جيسش وغبت ذا سفر بديه هبلي الألوم والصور يا من برى القلق وأسنى الصور نافي هبلي النف من غير قتر والنف يجل مخجلا كل متر أهد هبلي أن ألازم البشر وقيا لي بالنبي كل شر أنت الذي قضيت لي كل وتر إن البهور في العدا ذوي البتر لك شكور عندهم بلا زمر يا قيل من هدى وأغنى وأمر لك قتابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مدى وقد سدر ممن قلاني ذا اغترار وقدر وقاية تقي أيالي الشرر يا قيل من راد ولين اليرر نبتني تنبيه باتن ظهر يا من على الأرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورث القبر ملكتني تمليك من أعيا الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر أنت الذي لك البهور مثل بر يا من كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد سبر قبل لدى العدا والدري قبر وجت للأجر بقدر من قدر ولا ألاقي ما يشبه الكدر كلي في البر بمن أعلى مدر بلا قروجي لبدو أو هدر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من قصر لك مناجاتي بأحسن الدرر ذا علمة للمنتفى نافي الدرر وله أيضا رحيم يا باسط يا ميسر العصير يا مالك الملك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه الكتاب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل وتقبل شكري هذا بقدر عظمة ذاتك وجل كل موضه فيه القصيدة التي أخذتها من هذه الحروف موضها أمن وبشارات ومعروف آمين يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وستر القبيع يا من كرمني في كل ما لي تبيع خذ يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل أطلق سق لي يا باسط قيلا سافيا من كدر وجل قصيدي شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل يجل مودها المعروف نفعتني فانفه بي الإخوان والأخوات واكفنا أدوانا نفعتني فانفه بي الإخوان والأخوات واكفنا أدوانا أهد هب لي أفضل التوحيد بحرمة المشفي الوحيد الله ربي وله خطابي وساق لي مواهب الأقتاب لطيف بالتف وبمن لي مالا بالقيد والتسق لنا الآمال لطيف بلطفت من قيد كدر فاصرفه للذي قلاني وقدر هب لي السفاء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب لي الود في سمائي والأرض والسرور زنمائي نافي وهب لي النفع دون الدرري كما محوت ما مدى من غرري عليم هب لي العلوم ترى يا من كفاني في اقتراب درى ملك ملكني بغير سلبي وسق لي المطلوب قبل تلبي أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطفا قفيا عن الورى وبحروفي أشفيا ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق كن لي بكن في كل شيء يا كريم وجل مكاتب أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أطلق في أبد وتحب من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في شهر ربي هنا الابتداء الذي لاقتار قربانا قد أقبل القير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتهب للعام يا سمدي إدمان قيد وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إدعام وتروية عن يوم تروية إذ جعت سديانا مكنتني بعد ضيق سقت لي هللا موسعا بعد ما قرعت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لي اليوم إيقانا وبرهانا إسف قلوب النسارى يا قدير إله نسر ورلي من قد عذ أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقرئدانا على بشرايا إدمانا نبتني أمسي تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمسي هبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترداه إحسانا أويتني بعد ما داق الفؤاد أذن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم زاقدا من لمن قدوت له كعبا وحسانا نهامدادي قدا هجي لقدمة من تبشيره درر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا حملتني ربي بتكريم دون أنا في البر والبحر ذي رزقا وتكلانا مليني الهام يا وهاب فوق رجاء

أحيانا فأحيانا في كجل المكس ذافني بلا ذلل وكم من الأنبياء أعيانا فأعيانا يسر لي القيل واقسمني وزد رشدي يا نافيا لم يذل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كذا كيدي يا هاديا لم يذل ربا وهنانا لجرب لقيا زوي الإيمان في أجل حتى تبشر من قد كان حزنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا ألا أنازع جبارا وسلطانا لصلاتنا يا قهار في أبد والتهمني واكفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تهميني وتنصرني نثن أذيذا بنيلي منك رضوانا رجوت أنك تهميني وتنصرني نثن أذيذا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أعدائي ومن مههم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا اغفر ذنوبي وهب لي اليوم ملبتي بكن ورم به لي سرمدا شانا لهب فراق الذي لم ترده قلقا وتم أني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من ست قادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميذانا هجي بقلبي تقبل واكفني قتأ وتم شيني وكملني بما زانا ربي سجب ولتكمل ما نويت لدى تبلتي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كانا رب كريم حفيظ واسع سمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا سلهلمي اليوم ضيدا قد يبشرني فرحا وفيدا ورل للدهر سجانا قدير قهار يا جبار يا غردي رل الذي يأخذ الأموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يقجل يا قوتا ومرجانا أنت العلي العظيم العدل يا أملي أنت الحليم الحليم البر رحمانا هب لي بحقتي الأسماء قهري من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا منك التمس الذي أعطيته السلحة حتى به قهر الأعداء إدمانا مليني اليوم يا وهب ملبتي وتكفني كيد من للحرس قد مانا ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب قيد تجر رزق إبانا لكن بجود وإسهاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا درر وجد بفضلك مصيرا بقربانا كثر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرير العين جذلانا يا ربي قل لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وقزلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وقزلانا بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرق قلوب الأهادي أن أذاي معا لنصرتي واهدي بي شيبا وفتيانا تركت أمثي الذي قد بعته ومدى فدار بدل وعني كف قذيانا وجيل لي الكشف وتثقيل دون أنن وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه هب لي فدها قد يري عجبا يا قيل هاد هدى غمرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكن أبدا دفت الكريم الذي يقري بكن أبدا وأن أعاون في توباي قد آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساق لي بالفيد قرآنا لو قتابي يوم سبت في وطني وبان لي أمس ما قد سهر برهانا نبتني أمس زد فيدا ومعرفة وسرمدا بينور ربي أذهانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا هب لي بفلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلد فيك بشرانا مليني اليوم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا
عليك أفن

0: أفني بأبكار أجيء بها، عليك أفني بأبكار أجيء بها، من الفيوض التي تنسب ودانا لسعد من فتوحات أكون بها، بشرى لمن بهدى الإسلام قد دانا، أنت العليم الذي علمت حزبك ما فأقبتيك ميدانا فميدانا، كوين لي اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا، سبد جناني وسد منطقي وقني لهنا بإعدام ما قد كان ودانا، يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجهانا، ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوتان قد هانا، ملك بيدك ما يختار منك بلا مكن ولا سلب وجل مزعانا، ملك يا ربي ما فاق المنى كرما يا من يسير من قد جاء شبعانا، نجاك متجيا ألا تقيبه وتكفي يوم بس القلق نيرانا، خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه وكان الحج ميذانا، لو اكتب الآم أجلا لانقتاء له في كل ما فيك ينوي منه دنزانا، قلب قلوب العدا ترا لنصرته في البر والبحر يا من انت لنا، نجاك متجيا ما رام في عجل يا قيل من أمه من كان عجلانا، أنت المعيد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للعود مولانا، تركت ما كان لي بالبيه مبتغيا ما عند من لي يقضي حاجتي لنا، فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا، فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا، ضيقي أذل عاجلا بالبشر مهمدد حتى أقيم لدين الله أركانا، يسر رجوعي لتوبى واحملي وقني أذى الورى والتتب لسمى إسكانا، لك سما والأراضي والهوى وبلا مشارك ليرد من شركه بانا، أجب وسل بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا، أجب وسل بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديما والاه، ماغي تامبالي ساماي كادو تي تود سان بروم سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونتام اك نيام اك صحابام اك ليغي اكونم با دي نيو مبولم جوليت نيب دي نيو مبولم مورد ييب نيو اسلام تاماي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيناو لولو كي واخ يين موي جام بي غنا خيبو مريد بي غنا دوي دي سي بير مريدي نيكاي واخ بصير توري موي جالالي اي كاد يو خامني كات داكو ساجوتا باجا جالالي نдах نديغال لا واي مان دي ماي كي غنا خيبو سي بير مريدي تا ييكت سما كاد وارو ما نдах ساماي كليفا رك ньо فيني waye limay bëgg waxit nak dama ca am digal lu joggé ci sama sëriñ sama yaakar as cheikh salih waaw dama ko gënt big dé mo wax ak man wax ju gatt néma waxal mourid yi ñu waxal mourid yi lu ñu gëna mëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla ñu def ko fi ñu nekk dé lu baax du fi doy wa wax ju gatt la waxal mouride ñu gëna gor gor ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla fi ñu nekk de lu baax du fi doy fofu la wax ci yam kon nak motax ma jallale message bobu ngir ndigal lolu takat fal haqa wal haqa aqulu yerna ci sahihul bukhari yonenti bi wax lo xamni ibnu habas moko solo jele ci yonte bi mo waxane man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn walan yafam lolou tekko bu magala te ko bu reuy la ci ko ne gentna te gento ndax lolu ci bakar yu magi la bok ci kaba'ir sunub la bok ndax yalla dako tare yonent bi dako tare ba nopi te ko batay yonent bi waxatna ci hadith bo xamne ñing ko jile ci wasilata ibn al asqa mun yonent bi neena inna min a'zamil fira an yadihi ar rajulu ila khayr abihi aw yuriya 'aynahu ma lam tara aw yaqulu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul kon yep ay teko la ci ne gentna te gento motax dara jorluñu ko kon nak ah liñu señ bi joxon digal rek jot nañ ko kon wama ala rasuli ila al balagh ñongi dog ngant di jéggelu yëkëti suñu kaddu waruñu ndax ñoy ki gëna xébu ci mouride ñoy ki gëna xébu ci talibé wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadiman wala mangi tambali samay kaddu ci tudu sama borom sante yalla di julli di selmal ci ab yonentam ak ñuñam ak sahabaam ak liggey akonam ba di nuyu mbollem julit ñep di nuyu mbollem murid ñep nuyu islam tamay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw lolu ki wax ak yeen moy jam bi gëna xébu mourid bi gëna doyo di ci bir mouridi ñukoy wax basiru touré moy jallalé ay kaddu yo xamni kat da ko sañuta baña jallalé ndax ndigal la waye man demay ki gëna xébu ci bir mouridi ta yëkkat sama kaddu waruma ndax samay kilifa rek ño fi né waye li may bëgg waxit nak dama ca am ndigal lu joggé ci sama sëriñ sama yaakar al cheikh salih waaw dama ko gënt big de mo wax ak man wax ju gatt nema waxal mouride yi ñu waxal mouride yi luñu gëna mëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla ñu def ko fi ñu nekk de lu bax du fi doy waaw wax ju gatt la waxal mouride yi ñu gëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla fi ñu nekk de lu bax du fi doy fofu la wax ci yam kon nak motax ma jallale message bobu ngir ndigal lolu takat fal haqq wal haqq aqulu yerna ci sahihul bukhari yonent bi wax lo xamni ibn habas moko solo jele ci yonent bi mu wax ne man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn walan yafam lolou tekkou bu magala tekkou bu reuy la ci ko ne gentna te gento ndax lolou ci bakar yu magi la bok ci kaba'ir sunub la bok ndax yalla dako tare yonent bi dako tare ba nopi tekkou ko batay yonent bi waxatna ci hadith bo xamni ñing ko jile ci wasilata ibn al asqa mun yonent bi neena inna min a'zamil fira an yadihi ar rajulu ila khayr abihi aw yuriya 'aynahu ma lam tara aw yaqulu 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul kon yep ay teko la ci ne gentna te gento motax dara jorluñu ko kon nak ah liñu señ bi joxon digal rek jot nañ ko kon wama 'ala rasuli ila al balagh ñongi dog ngant di jéggelu yëkëti suñu kaddu waruñu ndax ñoy ki gëna xébu ci mouride ñoy ki gëna xébu ci talibé wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah حي على الصلاة.

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله يرجف سي موتا لمباكي امنا صلى الله كون داني دالي ويلي بروغرام بي داخ دا فا ملني امنا ني توتي ريتار خمنا ساخ دو ني في نيك دي انونسي ليغا خا مدي موي بروغرام بي نيم تاد ليپ ليپ وايي ني جاب دال ني dinañu def ay distribution prix muy lauréat yi waye tamit dina am ay discours yu fi am lepp au fur et à mesure ni ñuy démé ci lañ koy défé kon dañuy daldi rek jox ki nga xamanteni moy docteur Sam Bousso mi nga xamanteni mom mo wara def leçon inaugurale di thème bi di importance et valorisation du savoir chez Cheikh Ahmadou Bamba manam fonkel gi nga xamanteni bi Serigne Touba Khalim Rasoul ak fimu tegon li nga xam moy xam xam ci lolou le Serigne Sam Bousso fassiyene yekati ay kaddom muy leçon inaugurale bu édition bi di première édition Sargal Jambar Mouride Institut kon Serigne Sam Bousso bismillah ñu fatali le Serigne Sam Bousso membre fondateur bu Mouride Institut mom moy secrétaire général bu CCAK kon Serigne Sam ñu may ko mu jall